شرقت شرقت شرقت شرقت شرقت شرق قطة وجرمت يترقيها شرقت شرقت شرقت شرقت الباطل وانا قطعته وانا الرقعه شرقت شرقت شرقت شرقت

0: بلو ين كي 750 كي اكس كي اف ام دو مولاكي تمي بيت دو مي ان هي مولاكي تاوي كي مان سلاسي دادي تراي ان هي تاكم كا ان كي مو كمان كم كي مي كي غانا كي ميزلي تام هونغو هي كي ترسل كتيمبو كوكو لو سمانا اين هاتي كي نافيكي تام لي دو كومي سان مي هي ان مولاكي تاوي تم سيكا هي ولا اوتوي ير مسام مي ان هي اكويدام وين
1: kamme exka o yeneko 58 minute si karwa kamme ngate tawana ya tekhirisha zawasum siwe edima bori janji kamti ta kiyete ti trasul ka tembo tawano biung askis ajlita mohongo tam kamme tibe kam ki tawano tibe iri kwedam bori he te kom sahiem

اكس كا اف ام كوا ولن غو ام تن كوتشو او نغو بروخرم كو ساو جي سي كا كي رادو كي كبا تو كا كاي سي بان غو كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام ان متو تو كوي او نغو ولن غو ان كوي ساو جي سي ما سي دي كوان كان غو سو باكي اخمني تي ان كوي كا نغو ولن غو ان كو جي تابا كوي ساو جي سي كا كي رادو ke kabatu a kai se pango se de wolen nuten ko jita ba ko de ka wa ker ka maso e ke perkera hanku e sago ji se ka ke wolen ngo kon nga ke kabatu a kai se pango ko e kai kwa ra du ke numuru ya honi ten seva pen ne kha fm anum tu tu ko e au ngo wolen nga hanku e sago ji se ka ke a program ngo kon nga a ko e ale kwa wolen nga ji cham tu tu au ngo hanku e sago ji se ka ke ra du ko se de kwang khan ngo se pa ke se o minute mungkin orang orang lain juga cipta bah, atau ke orang kau dek kau, dengan ke para para nak kukuma, ke mungkin masuk dan juga orang orang.